مريم ويكاديو أكاش ماني كاركلين وقت بو سنة تسود أردن نومنر جيب چوچن نوكا ستان أجاس أكاش ماني سرنگر كنا أردي خبرنا تفسيران ريلي بيت ريلي لاتان بازات